0: واو واو واو واو بصحتك بصحتك فرانشمون بصحتك فرانشمون بصحتك بصحتك بصحتك
1: هيب هوب ار ان بي نون ستوب كيف
2: كيف ما في كواليتي.